وتيجي وهنيت جانت نير نربتني صحنا صحنا انت سموزي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهتومي دو كانكا يكيابي نين